0: قولها رعمي كهير
1: هي خانها الخو ديان اشكول اش ارحفريها كنفيا هم نخنسو لمكلات كمو عخبريم افقيرو اتخم ديلك لكراف افقيرو اتخم لقرال لخم